تفوت من بيت تطلع من بيت تخسر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عندنا صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر الهوليدين طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا طلعوا علينا من نت الزباط كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني

0: وانتم رافعين شعار
1: لا للعمل حتى الممات.
0: ظلم كبير سيختو كي تشوف فلان قاعد على الكرسي واللي قاري مطيش قبل مع الحيط ملا مقاسي. هذاك علاش الشعب ما عاش يفرق بين الحياة والموت. التونسي فاق لكن فاق.